قتله بسما وكل حش الله يقتلو بسمو واللي عجبو ما يقول يقول ورزق هو الله مولانا هو اللي تعطي ومولانا هو اللي تقلع من غير الله اوالو اسيادي فتح الوالدين الله يرحمه والمساجين الله يطلق سراحه واللي ناوي شي حاجه الله يكمل عليه.